شوف اللي سادي في لمتي تزوصو، شوف داك السيمون في المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد المنزل.

ديال كرهه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يجيزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي كيدير مع تي دي مع تي سادي تي دي مع تي دي زوسو شوف لك السيمون من الجيمه ديالك راه كنقول لك شي ناس ماشي مور ايطاليا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

ديال كرهبه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كيلومتر سالي كيلومتر بزوسوق، شوف داك السيمون المول الشمال ديال كندا كونغو، ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد